السلام عليكم. يس مي يس مي كوين كينز بيرو ستيت زوان ا ميرين لو ساليم ا سالي ديدي بلومي لو ماي لو غيرو واي مينا غو بيت دا سنيكيت مي باسنا لو غيرو ستيت زوان نا مي بلا لايك سالي بريغاد ديدي بلومي دا بيستي بيمبا كيغول لو ماي لو غيرو ستيت زوان ا سوغري بليفوريكس يس نا غود نايت لو بولنا نتيكي ووك راوند لو ان سي دي ستار.